0: Is not he who doth so able to bring the dead to life?
1: Chapter 87, verse 1.
2: بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى.
0: Praise the name of thy Lord, the Most High.
2: الذي خلق فسوى.
0: Who createth, then disposeth.
2: والذي قدر فهدى.
0: Who measureth, then guideth.

0: الفجر.
1: By the dawn.
0: وليال عشر.
1: And 10 nights.
0: والشفع والوتر.
1: And the even and the odd.
0: والليل إذا يسر.
1: And the night when it departeth.
0: هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: There surely is an oath for thinking man.